وذلك مفهوم النفاع أنها جامعة جامعة في جميع من البيان في الدنيا والآخرة. وذلك مفهوم النفاع إن فكفت كما أقامكم فظلمنا أجلهن في فكه أنجلوك في تلك الإبداع يا رجل وفي إبداع تلك فانتكا إن إبداع تلك فانتكا فنقول ماذا ماذا كميدهم إن تكفي إبداع فانتكا سيكا نقول زمان جيدي دفو دفوها أما نتقد دفور إبداع فانتكا ما فما تنقل إذا في إرميد أبوك إن شكا تيني في شكا زيني فإذا لا ربكتم النساء ولن عليهن فأنفقوهن بمعروف إن كن ميدة فهن رجئي فقلت يسرقوا ويكو ويسرقوهن بمعروف إن كن أبوه فنك وزيوها فسكرا زكيس شكرا ويكو أتكون كوتها فنكون صندق ولن شكرا كان شكرا ويكون شكرا هذا الأخذ ولا تنسقوهن قرارا يتعتدوا ولكي يكون هذا فوقين من فريكي فقوى فريكي فقوى من فدوهن أبونا لا يعد بعدون فما يدفوهن فتوكي فقوى قرر غينا بلا بغر الوان إنا جرا فادم إبدا بيشدا ما بلا بغر الوان ما ياتي فادم إبدا بيشدا فغيره فيه وما يدفوهن إتا فإنما يدفوهن من بغيرك تغيي فدن ديهن ودن سمتاني أورن تنشيدا يكون تياني دجد إتا وكد دوني أورا يتركوا إن شيفا وسكتهن أورما شيفوا بريكتها فإن كنية فكني شوتا فقال الله في المسان مرمنا لهن فأنسكن معروف لو سرعوهن معروف ولا تنسكوهن ضرارا لتعتدوا قد فريكي سبنيين بيين نسو شوتا دنك فوتين ودنك فوتانسوا لتعتدوا إن كنية كنية كنية أنني لتعتدوا دنك إيكا إياكا الله تنبعك نرجع نجاع مفهو تلك حدود الله فلا تأتدوها ويتعد حدود الله فلا تهم الظالمون نتيا ناسا بوك إيا فو فيك دفريك جيتريون دون دينك يريك بطي وفكيتها

الله عليه وسلم ولا تتخذوا أمانة الله هزءا واذكروا نعمة الله عليكم يا يهود ومسلمون كما نعمة دعانا يا مكفى وأنت تقول دعك بني إسرائيل النعمة يا بني إسرائيل كونوا مثلثين أمثالكم وأني فضلتكم عن العالمين أكلتكم أكبرك تسوسوا ذلك كيف رئيها كيف ومثل ما هو رئيها كم يسعى

0: أنفسهم أذكينكم وأطهر والله يعلم أنتم لا تعلمون.
1: فذكر لكم النساء فظلمنا أجلهم

وجاءكم لكم النساء يا فوجم المسلمين إليه إذا أدلتم النساء تلفك فكماك وجاء لكم النساء فقدم عجلهن فما سبت سنتي طول أوري صاب أوري سنتي طول أوري كمان أنفسا جيرا أكي لوك في جميل أنا دا بدام أرك أرمى أني أولين مثل أتفل إدار مطوى أما وضع فضاء في ليبا تسريني ذائك ويدري ذنان دبا أما إن إدار أولين إن إدار سفيني ونفوس فضاء إبا أما أنا جنين أنا ومي دين وأنت سكي مغانا أتفين جري أي وانا ما منزل عباري ينا شرم ينا جرم إدار فياكاري wani mamuna jin labari yana ce yana jin idan ya kare to a cikin wannan hali in mijin ka na baya dawo wala sa'adu duhun na hayyan shi na zuwa da hunna idan ya dawo ya ce zai yi da matarsa ko iyayen mace kan su ai har abada yadda shi miki mutunci yadda shi mana mutunci wato ko shi kadai ne miji ba zai kuma gidan sa har abada wannan daba ita kuma san abin da zaka fuma shi miji ya dawo amma iyaye sun ce su dai ba su yadda ba wannan irin cin mutunci da yawa ba su ma gidan sa Allah ya ce fara ta abu da kan ku fara su an yi kin su ko ma su aure amma da mun da magana su maza kar ku fara su in kun fara su abin da zai faru ba shi dake saboda akwai alaka tsakanin su tsakanin miji da mace ko wata irin alaka wanda take kamar yadda Allah ya ce wa jami'ai da kuma wanda take rahama to abinda ake tsoro in kun yana musu ɗaura aure to ba za ku iya sani

0: واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير.
1: وما لدى الأرضين أولادهن هؤلاء كان بليل لمن أراد أن يتم الرضيع

كلامك تنجم تقول ولا كتنجم إذا لم ترى يا لم تسلم يونات رأوه في الأبصار إنك جيب هزواتها ونجي ناجني هيك يبدأ ثم رهك شيء والابتكى وانا أبنين الله ثم أسيرين الله ثم رهك ثم جبركم قرآن كتأي شرق إيماني في إيماني لغيبه ذلك الكتاب لا ريب في هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب أي غيب نجي والابتكى به ونفتوا إن كنت شوف جان ولي إليه شوف جان ولي إليه سيدة بقاد ولي إليه شوف جان فلا ولي إليه وإنه هجوفه شيء والفكرة ده غيب لي إنجوني ما جاهني غيب لي نفكر في جانو ولي إليه إذا أدام أشياء نظن الوانس ولي يما غيب لي كي يأتي في جانو با ولي يما إن شاء الله نفكر ذاك ولي إما فيها شهر هذا ودن تعليها ما كوتك الغائم تلك مليش وانا أبو باكيفا شهر هذا الطلاب ودول انك فوقا يفوا قاسي آدم ولي الله الله من إيكو تو وهل وارف بالذالك فإن هذا فسارا أن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما كودا تاي أولي إذن ذا سيشاور بإفن نجم تأكيا يتا توتنا دداما غا نجم تنايوه gamijin ta na da sai shawaran maganan yayi wannan yaro ko wannan yarinya wannan ne da fara in suna so za su yayi yaro ko da bai kai shekara biyu ba sun ga yadda za su yi rayu ko da bai kai shekara biyu ba to sai na an fara da biyu ma shi ya rubuta juni ita uwar ta yadda a yayi yaro shi ma uban ya yadda a yayi yaro to babu laifi sai shawara a yayi yaro abu mutukan uba ya ce ni ban yadda ki yayi mini yaro kamar yadda yake nan ya ji ya mutu ba ban yadda ba ban tuna gaggawa za ki aure ita kuma ta ce ni da wannan yaro ban yaye shi yanzu ba to ni ban yadda ba sai a yaye shi wannan kuɗi da nake biya na gaji da biya lalle ban yadda ba sai ki yaye shi a'a kowa ya dubi wasu kowa su yarda da juna kar ita ta ce ba za ta yaye yaro ba sai wani lokaci zuba ta riga gidda masa kuɗi shi kuma kar ya ce ni ban yadda a yayi yaro na ba don ki samu ki aure a su yarjejjeniya dai su dubi maslahan junansu da maslahan yaron sai na hada ki sanan an taradin min huma wata shawarin tare da yarjejjeniya da junansu da shawara tsakaninsu fala junaha alaihima babu laifi a cikin wannan kowa ba shi haƙƙinsa fa ina hada ki sanan an taradin min huma wata shawarin fala junaha alaihima ونفتم أن تفترضوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا كما كانت تنشيك أنا باكين تذاك يا إيشبا أي بانشينا غاوانشي لا تشاير من بشي ذن بياك لا دا تشاير من أمو بن يدين هنا أيانكي سيدا ما بابا أتشيك أنا أفكي مبنى هنا سكنت ميزك ولا تغاروهما لفضيق ولهم فإن كنا غارفهم فأنفقا لنتاغانهم فإن أردعنا لكم فأنفقوا مدورهما وأتم ذلك معروف وإن تآثرت فسترد له أخرى أنت أبو يا جاجا كيف أنا وأنا تكرب آتي تشاير مسا يبيع أنا أبو يا جاجا ولدت من تفتد أهدكم فنادي عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إن كنا سوف وقبا وتشاير باب الذي إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف إن كنا ميكا أبو دفك ميكا وند يوشي kada kuma tana dinka bashin kuɗaɗen da suka wuce na shayarwa ka karɓi ɗan ka miƙa wata baka biya wancan ba sai ka biya wancan da yake kanka ya fi lantun ma shirin wani wataƙun ma ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah in ji Allah ku ji tsoron Allah kada ku cuci mata kada ku cuci jirajirai su su mata ku ji tsoron Allah kada ku du kada ku cuci bayin Allah kada ku cuci ƴaƴanku a wa'alam ku sani fa annallahu Allah bima ta'lamu basir yana ganin duk abin da kuke aikatawa

هن إن هم كريء أكن داكري وهم بسيني يتعرف بالفرنا وبوما هو بسيني أيوة هو بسيني ريبا دين ما ينتكرا جدا إن جوتي كي

جماعة معصوم سوارم واسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم من أكسان شوار ركوة تكنشين مفرم جكادة شرين دكي يكام ومولدي دكما فرات تكم مالمي أتكنشين واندا الحد كبير سان فنجلا قادم النبي برقو صحف النبي صلى الله عليه وسلم كي لو كان وين كام هو دفاتم ألا إساكا مسعد من في بيتم الخير على الدنيا دكمنا من بوبي قيامة وينوسى بلارب صوبة تتشوى أكسان تيرمو أتكنش

0: لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: daga malam abubakar dan umma muka zo karshen shirin na yau daga gidan

ظلت لجبروته الصعاب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه